0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
2: Berkhianat disebutkan merupakan perkara dosa-dosa besar terkait dengan khianat seorang pimpinan perusahaan dalam memberikan kepercayaan atau amanah kerja kepada orang yang di dekatnya, bukan dilihat dari sisi keahlian atau profesionalitas kerja, tapi dilihat dari sisi kedekatan karena ada kepentingan keluarga. Bagaimanakah hukumnya dan bolehkah selaku karyawan menuntut perkara tersebut atau menuntut amanah tersebut yang dijelaskan atau yang dialokasikan sesuai dengan amanah pekerjaannya? Mohon penjelasannya, jazakallah khair.
0: Hada yas'al fima ta'allaq bi al-qa'imin ala asy-syarikat min mudara atau nahw dzalik idza kana yuqaddim في الأعمال من كان لهم بصلة من كان لهم به صلة من قرابة أو نحو ذلك، هل هذا يعد من الخيانة مع ترك القادرين من أهل المهارة والدربة والخبرة ويقدم عليهم من هو دونهم في الصنعة والمهارة والعمل لقرابة أو صلة أو نحو ذلك؟ و يقول السائل هل هذا يعد من الخيانة؟ بلا شك أن مثل هذا يعد خيانة للعمل، لأن الأصل أن يكون ناصحا للعمل نفسه لا لقرابته، لأن قيامه على العمل يقتضي النصح للعمل نفسه، بحيث يكون حال العمل على أتم حال، ولا يكون ذلك إلا باختيار أهل الكفاءات العالية والدربة والخبرة. أما إذا كان يختار من قرابته أو من أبناء أصدقائه أو نحو ذلك محاباة لهم، فهذا لا شك أنه يترتب عليه المضرة على العمل، فيعد ضربا من ضروب الخيانة. وإذا كان لديك أيها السائل قدرة على المناصحة في هذا الباب سواء لهذا المدير أو للقائمين عليه والمسؤولين عنه، فإنك تؤجر على ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى.
3: Apabila pemimpin dari perusahaan tersebut memilih pekerjanya karena pekerja tersebut punya hubungan yang dekat

0: القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: سورة الصافات. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Pikir Sore.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: من أذكار المساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.

أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون.